على هذه على هذه على هذه ابو عمشه شوف شوف تذكروني كان كرتون سان ديبري كبران ابو سلام طبعا اجي دايما سبحان الله صار عادي سلمي لي على سنان الله يرحمه